جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: حسد. صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم للطوي إلى تلاوة الآيات من القرآن الكريم. مساء الخير أيها المستمعون الكرام في جميع أنحاء العالم. أهلا وسهلا بكم في ساعة جديدة على موجة إذاعة صوت إندونيسيا. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من أحداث الأخبار والمعلومات المهمة والمثيرة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من أجمل الأعمال الموسيقية الإندونيسية، بدءا من الأغاني الشعبية الحديثة وصولا إلى رواعي الأغاني التراثية المحلية. ابقوا معنا دائما على موجة إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. عقد وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا إرلانغا هارترتو ونائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة في سنغافورة غان كيم يونغ مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب ترأسهما اجتماعا وزاريا في مكتب وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية بجاكرتا يوم 13 من يونيو. وناقش الوزيران خلال المؤتمر إنجازات 6 مجموعات عمل اقتصادية شمولت الاستثمار والنقل والصياحة والتوظيف والأعمال الزراعية وتطوير منطقة باتام بنتان وكاريمون. وفيما يتعلق بتطوير المنطقة، أكد الوزير إرلانغا أن الاستثمار في مناطق باتام وبنتان وكاريمون يشهد نموا إيجابيا.
2: Kerjasama bersama di BBK
1: syamulat ta'awun al-mushtarik fi manطقة Batam wa Bintan wa Karimun 2025 استثمارا بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي بزيادة من العام السابق. وقد توسعت منطقة باتام للتجارة الحرة من 8 إلى 22 جزيرة. كما سيستمر تطوير حديقة نونسا الرقمية للتوسع، بالإضافة إلى توسيع الجزر وتطوير حديقة نونسا الرقمية. وكما أوضح الوزير المنسك إيرلانغا، فقد جاء التزام قوي من سنغافورة أيضا. وأكد نائب رئيس الوزراء غان أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الاستثمار المادي فحسب، بل يهدف أيضا إلى التحول الرقمي الشامل. تعمل سنغافورة وإندونيسيا معا على تحويل مناطق باتام وبنتان وكاريمون إلى مركز رقمي نابض بالحياة، وسنجري دراسة مشتركة لقطاع التكنولوجيا لتحديد الفرص ووضع توصيات عملية لمزيد من تطوير منطقة باتام وبنتان وكاريمون. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة الاستراتيجية من خلال دراسة قطاع التكنولوجيا في تسريع تنفيذ الخطة الرئيسية لتطوير منطقة باتام بنتان وكاريمون. علاوة على ذلك، تتمتع الخطة طويلة الأجل الممتدة حتى عام 2045 بأساس قانوني متين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 2024، والذي يعد مرجعا لتطويرها. نواصل تقديم الأخبار. تواصل الحكومة تعزيز تطبيق الاقتصاد الأزرق كاستراتيجية للحفاظ على استدامة الموارد البحرية مع تحسين رفاهية المجتمعات الساحلية. وتأتي هذه الخطوة في أطار جهود إندونيسيا لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية في ظل تحديات متنوعة من تغير المناخ إلى التلوث البحري. وبحديث له مع صوت إندونيسيا يوم 13 من يونيو،
3: Saraha Hendra Yusran Siri, Kabir Mustashari, Wazir Shu'un al-Bahri Al-Sayyid al-Asmak li Shu'un al-Bi'a wal-Mawarid al-Bahriya بأن إندونيسيا تستهدف حماية 30% من المناطق البحرية الوطنية بحلول عام 2045 من خلال سياسة مستدامة للاقتصاد الأزرق، وأوضح أن هذا النهج سيشكل الأساس لإدارة قطاع الثروة السمكية البحرية الوطنية في المستقبل.
4: لدينا خمسة محاور للاقتصاد الأزرق وخمس سياسات. أولها توسيع مناطق الحماية البحرية، وثانيها ضمان تطبيق إدارة مصايد الأسماك المائية وممارسة الصيد القائمة على المياه، كمان والاهتمام خاصا للاستزراع المائي المستدام، ورابعها تعزيز سواحلنا وجزرنا الصغيرة لضمان رصد أفضل وإدارة متكاملة، وأخيرا يجب علينا مكافحة التلوث البلاستيكي البحري بمشاركة الجمهور والمجتمعات الساحلية. وأضاف هندرا أن هذه السياسة الخمس مصممة لضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية مع توفير فوائد اقتصادية للمجتمعات الساحلية. تأمل الحكومة أن يحافظ نهج الاقتصاد الأزرق على صحة النظام البيئي البحرية في إندونيسيا، وأي يدعم نمو قطاع ثروة سمكية بحرية تنافسي ومستدام. ختام الأخبار، سلطت الحكومة الإندونيسية الضوء على إساءة استخدام تأشيرات الزيارة أو تأشيرات الوصول على نطاق واسع من قبل الأجانب للعمل بشكل غير قانوني في إندونيسيا، وقد تم رصد هذه الممارسة في قطاعات عديدة بما في ذلك الاقتصاد الإبداعي، وتعتبر ضارة بالشركات المحلية. وصرح وزير الاقتصاد الإبداعي داكوري في هرسا بأن هذه الممارسة انكشف بعد أن تلقى مكتبه تقارير من جمعيات تصوير مختلفة وجهات عاملة في الصناعة الإبداعية، وقد رفعت هذه التقارير إلى وزارة الهجرة والسجون بجاكرتا يوم الثلاثاء 9 من يونيو للمتابعة. ووفقا لريفكي، دخل عدد من الأجانب في إندونيسيا كسياح، لكنهم مارسوا أنشطة تجارية غير مصرح بها مثل افتتاح استوديوهات تصوير وتقديم خدمات تجارية في مناطق مختلفة، ويعتقد أن هذا قد يخلي بالتوازن البيئي لأعمال التصوير الذي بناه رواد الأعمال المحليون. عقب صدور التقرير، أكد وزير الهجرة والإصلاحيات أغوس أندريانتو على ضرورة حصول الأجانب الراغبين في العمل في إندونيسيا على تصاريح عمل وفقا للوائح المعمول بها. وحتى الآن تم ترحيل 25 مصورا أجنبيا من الصين بتهمة إساءة استخدام تصاريح إقامتهم. وأكد غوس أن الحكومة لا تزال منفتحة على التعاون الدولي في مختلف القطاعات، ومع ذلك حث جميع الجهات الأجنبية على الالتزام باللوائح المعمول بها لتعزيز المنافسة التجارية الصحية وتوفير استقرار القانوني للعمال المحليين. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

المستمعون الأعزاء، هل تعلمون إن PT Pegadaian هي شركة إندونيسية مملوكة للدولة تعمل في مجال رحن، قد عززت مكانتها مرة أخرى كواحدة من أفضل بيئة أمل في آسيا بعد فوزها بجائزة HR Asia Best Company to Work For in Asia 2026 للمرة الثامنة. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية أنترا، فإن هذا الإنجاز يعد دليلا واضحا على نجاح الشركة في أن تكون موطنا لأفضل الكفاءة البشرية ذات القدرة التنافسية العالية، فضلا عن قدرتها على توفير بيئة عمل تتمتع بمستوى متميز من رضا الموظفين على مستوى آسيا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ حصلت الشركة هذا العام 5 جوائز دفعة واحدة، وهي HR Asia Best Company to Work For 2026 Indonesia Chapter و HR Asia Diversity Equity and Inclusion Award 2026 و HR Asia Tech Empowerment Award 2026 و HR Asia People Transformation Award 2026 و HR Asia Sustainable Workplace 2026. أليس هذا خبرا مفرحا؟ ولمرافقة هذا الخبر السعيد، ندعوكم للاستماع إلى أغنية أكو تشينتا ديا بصوت غيتا غوتاوا، فمن خلال لحنها حيوية وكلماتها المعبرة تنقل غيتا غوتاوا مشاعر الوقوع في الحب من النظرة الأولى. حيا نستمع إليها مع

0: هذه هي كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال بي جي حبيبي: إن لدي في الحياة عقلية من يقود دراجة هوائية، فإذا توقفت عن الدوس على دواساتها سأسقط، وإذا توقفت عن العمل فكأنني مت. ولد بحر الدين يوسف حبيبي في 25 يونيو 1936 بمدينة باري باري في سلاوسي الجنوبية، وهو سياسي ومهندس وعالم أندونيسي مرموق، اشتهر بلقب أبو الطائرة الأندونيسية لدوره الرائد في تطوير صناعة الطائران الوطنية. وفي عام 1995 شهدت إندونيسيا إنجازا تاريخيا بإنتاج أول طائرة محلية الصنع، وهي الطائرة N250 جاتوت كوتشو التي ارتبط اسمه بها ارتباطا وثيقا. وقد أسهمت أبقرية حبيبي وأبحاثه العلمية في تقدم تكنولوجيا الطائران على المستويين الوطني والدولي، مما جعله شخصية محترمة في الأوساط العلمية والسياسية حول العالم. وفي عام 1978 دخل حبيبي ميدان الخدمة العامة وتولى منصب وزير البحوث والتكنولوجيا في عهد رئيس سوهارتو، واستمر في هذا المنصب لسنوات عديدة. وفي مارس عام 1998 عين نائبا سابعا لرئيس جمهورية إندونيسيا، ثم تولى رئاسة الجمهورية كثالث رؤسائها بعد استقالة رئيس سوهارتو، وذلك في الفترة من مايو عام 1998 إلى أكتوبر 1999. وسيبقى اسم بي جي حبيبي خالدا في ذاكرة الإندونيسيين بوصفه رمزا للعلم والإبداع وخدمة الوطن.
1: والآن نقدم لكم توقعات الطقس استنادا إلى التقرير الصادر عن BMKG. تشير التوقعات إلى أن الأجواء في معظم أنحاء إندونيسيا ستتسم بهطول الأمطار تتراوح بين الخفيفة والغزيرة، مع زيادة في شدة الأمطار في بعض المناطق خاصة في سومطرة الغربية ورياو وجزر رياو وبانكا بليتون وكاليمانتان وسولاويسي ومالوكو وبابوا. وتحذر هيئة الأرصاد من احتمال هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في بابوا الجبلية، وذلك ضمن مستوى التعهب المبكر كما يتوقع حبوب رياح نشيطة في عدة مناطق منها أتشيه ولامبون وبانتان وجاوة وكاليمانتان والسولاويسي ونسى تنغارا الغربية ومالوكو وأجزاء من بابوا. لذلك ينصح بالتوخي الحذر أثناء السفر والأنشطة الخارجية. ورغم الأمطار يبقى هذا الموسم مثاليا لاستكشاف جمال الطبيعة الإندونيسية في سومطرة الغربية. يتعلق وادي هراو بشلالاته المتدفقة ومناظره الخضراء الخلبة، وفي جوجاكارتا تعبر معبد برامبانان فرصة رائعة لاستكشاف التاريخ والحضارة في أجواء معتدلة. أما في لابوان باجو فتظل رحلة البحرية حول حديقة كومودو الوطنية من أكثر الأنشطة رواجا لمشاهدة الجزر الساحرة وغروب الشمس الخلاب. وفي الختام تؤكد بامكاجي أن هذه التوقعات تمثل صورة عامة، ويمكن الحصول على معلومات أكثر دقة والتفصيل من خلال الموقع الرسمي لهيئة أو تطبيق إنفو بامكاجي وحساب @infobmkg على وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم أياما آمنة ورحلات ممتعة في ربوع إندونيسيا، وأن تكون عطلتكم أكثر جمالا ومتعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين، كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: المستمعون الأعزاء، ننتقل الآن إلى خبر من القطاع الاقتصاد. عززت إندونيسيا وسنغافورة تعاونهما الاقتصادي في مجالات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء، ووفقا لما نقلته وكالة أنتارا، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية المناسق في إندونيسيا إرلانغا هارتارتو خلال مؤتمر صحفي عقد في جاكرتا يوم الثلاثاء أن هذا التعاون يركز على منطقة باتام وبنتان وكريمون التي تعد إحدى الركائز الأساسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين. نأمل أن تعود هذه الشراكة بالنفع على كلا البلدين. ولمرافقة هذا الخبر ندعوكم للاستماع إلى أغنية بلا رسكو إني رسمو لفرقة كريسباتي، وتحكي هذه الأغنية قصة خيبة العمل تجاه شخص كان محل ثقة كبيرة لكنه انتهى بالخيانة. فلنستمع إليها معاً.

0: Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radio al-jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakum al-idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyah. Wahia al-ingliziyah wal-faransiyah wal-albaniyah wal-hulandiyah wal-isbaniyah wal-arabiyah wal-siniyah wal-yamaniyah wal-indonesiyah. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3355 كيلو هيرتز و 4755 كيلو هيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: Saut Indonesia, Min Indonesia ilal alam. أعزائنا المستمعين الأحبة ما زلتم تواصلون متابعة بثنا باللغة العربية ويسعدني جدا أنا داني رشاد أن ألتقي بكم مجددا في فكرتنا المفضلة المنوعات الإندونيسية وفي هذا اليوم نتوقف عند مناسبة مميزة تعكس حضور التقنية في حياتنا اليومية وهي يوم وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا الذي يحتفل به في العاشر من يونيو من كل عام. وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي في 30 من يونيو اختارت إندونيسيا أن تخص هذه الظاهرة المعاصرة بيوم وطني يسلط الضوء على دورها المتعاظم في المجتمع. وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة عام 2015 بمبادرة من الخبير الإندونيسي في التسويق هاندي إرياوان، وجاءت الفكرة انطلاقا من إدراك التأثير المتنامي لمنصات التواصل الاجتماعي في التواصل ونقل المعلومات وتطوير الأعمال. ويعد هاندي من الشخصيات البارزة في عالم التسويق بإندونيسيا، إذ أسس عددا من المبادرات الوطنية المعروفة في مجال خدمة العملاء وبناء العلامات التجارية. ومن هنا رأى هاندي أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد أداة للترفيه، بل أصبحت جزءا أساسيا من نبض الحياة المعاصرة يجب توجيهه نحو الاستخدام الإيجابي والمسؤول. أما اليوم فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من حياة الإندونيسيين. وفقا لتقرير إندونيسيا ديجيتال 2025 الصادر عن داتا ريبورتال، بلغ عدد مستخدمي هذه المنصات في إندونيسيا نحو 143 مليون مستخدم، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان. ولم يقتصر أثرها على التواصل فحسب، بل أصبحت أداة فعالة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضورها في السوق. وتشير دراسات حديثة إلى أن كثيرا من أصحاب المشروعات الصغيرة حققوا زيادة ملحوظة في المبيعات ووسعوا نطاق عملائهم بفضل التسويق الرقمي. وهكذا تبقى وسائل التواصل الاجتماعي عندما تستخدم بوعي ومسؤولية جسرا للتعارف والتعلم والتنمية. إلى هنا نصل وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام فكرة المنوعات الإندونيسية. شكرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء متجدد مع موضوعات وقصص أخرى من إندونيسيا. دمتم بخير وسعادة.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، البرنامج الذي يقدم لكم المفردات الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد برنامج الإذاعة هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
1: Menuju Tanjung Puting. Menuju Tanjung Puting
0: التي تعني المغادرة إلى تانجونغ بوتينغ.

0: سنسمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi.
0: والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا. جرت هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا ونومي مرشدة سياحية من أحد الفنادق في بانكالنبون بكاليمنتان الوسطى. يخبر كريس نومي عن عاداته اليومية. دعونا نستمع إلى محادثتهم.
1: معاف كريس، kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
2: Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
1: Kalau begitu, mari kita berangkat.

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرف لكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم.
1: Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi.
0: والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا. سنقول لها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدي.
1: Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi.
0: والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا.
1: Saya
0: والتي تعني أنا.
1: Selalu
0: والتي تعني دائما.
1: Bangun
0: والتي تعني استيقظ يستيقظ.
1: Berangkat
0: والتي تعني ذهب يذهب.
1: Pagi
0: والتي تعني صباحا مبكرا.
1: Melihat
0: والتي تعني رأى يرى.
1: Orang utan
0: والتي تعني إنسان الغاب.
1: Tidak apa-apa
0: والتي تعني لا بأس به.
1: Kalau begitu
0: والتي تعني إن كان كذلك.
1: Mari
0: والتي تعني تعالى.

0: في ثالث المحادثة سمعتم الجملة.
1: Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi.
0: والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا. وفي تلك الجملة توجد العبارة
1: selalu
0: بمعنى دائما. تعد كلمة
1: selalu
0: التي تعني دائما ظرفا بالنسبة لنشاط كريس المعتاد هو
1: bangun pagi hari
0: مما يعني الاستيقاظ مبكرا.

0: والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام الظرف.
1: selalu selalu
0: والذي يعني دائما لإظهار النشاط الذي يصبح عاديا.
1: saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. saya selalu makan pagi sebelum pukul 8.
0: والتي تعني أنا دائما أتناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحا.
1: Chris selalu membawa motornya kemanapun. Chris selalu membawa motornya kemanapun.
0: والتي تعني يأخذ كريس دراجته النارية دائما إلى كل مكان.

0: للتعبير عن معرفة الوقت هناك عدة تعبيرات شائعة الاستخدام من قبل الإندونيسيين، ومن هذه العبارات
1: ديني هاري، ديني هاري،
0: والتي تعني عند الفجر،
1: باغي باغي، باغي باغي،
0: والتي تعني في الصباح الباكر،
1: سيانغ بولونغ، سيانغ بولونغ،
0: والتي تعني في منتصف النهار،
1: لاروت مالام، لاروت مالام،
0: والتي تعني في وقت متأخر من الليل. وضع التعبير بمثل تلك العبارة الفروق الدقيقة،
1: سانغت، سانغت،
0: والتي تعني جداً.

0: قبل إنهاء برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
2: Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
1: Kalau begitu, mari kita berangkat.

0: مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا القدر حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت بعنوان
1: Saya selalu bangun pagi.
0: والتي تعني أنا دائما أستيقظ مبكرا. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم مرة أخرى بموضوعات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: رانوف،
0: شكرا على حسن اهتمامكم، وإلى اللقاء.

0: وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في فقرتكم المحببة الافتتان الأندونيسي. معكم شارف حسن، خليني أنا أصحابكم إلى رحلة خيالية التي ستأخذكم إلى رحلة مذهلة. أيها المستمعون الأفاضل، هل تخيلتم يوما مهرجانا مليئا بالأقنعة؟ الراقصون الذين يرتدون الأقنعة التي تعد رمزا لعادة ومعتقدات مجتمع لومجان. اطمئنوا، يمكنكم الاستمتاع بهذه التجربة المثيرة في الفعالية التي تحمل اسم سوغرا توبين كاليوو. اتبعوا رحلة خيالنا لكي يتم إشباع فضولكم. سوغرا توبين كاليوو هو مهرجان للوجهة الثقافية يعرض رقصة توبين كاليوو بصفتها تراثا ثقافيا. يقام هذا المهرجان في شهر يونيو من كل عام، وفي هذا العام سيقام المهرجان في منطقة الساحل الجنوبي للومجانغ. سيقدم هذا الحدث مزيجا مذهلا بين الفن التقليدي والسياحة والاقتصاد الإبداعي والترفيه الشعبي في حزمة واحدة ساحرة. وفي هذا العام أيضا يأتي مهرجان سوغرا توبين كاليوو بابتكار قصة جديدة مستوحة من عصر ازدهار مملكة لامجانغ تيغانجورو في عهد ماجابهيت الشرقية، حيث تم تقديمها بأسلوب درامي وجذاب مليء بالمفاجأة لتقديم تجربة ثقافية مبهرة. سيقام هذا الحدث على مدار يوم كامل، مما سيلبي فضولكم ويشبع رغبتكم السياحية. ولكن من المؤكد أن هذا الحدث سيكون مرهقا جدا، لذلك فهو يلزمكم بالاستراحة. هل أنتم محتارون بشأن مكان للمبيت؟ اطمئنوا، لأننا سنرشح لكم أيضا أماكن للمبيت أمنة ومريحة. أولا فندق أستون إن لومجانغ، موقعه مثالي وكذلك طاقم العمل فيه ودودون ولطيف، مما سيجعل تجربة إقامتكم إحدى أفضل التجارب. ثانيا فندق جاجه مدى لومجانغ، غرفه مريحة وطعامه لذيذ، وهو مناسب جدا لسعر المدفوع. إذن ماذا تنتظرون؟ هيا احضروا في فعالية سوغرا توبين كاليوو.
1: Voice of Indonesia.
0: تلك السلسلة من المعلومة تعد في نفس الوقت ختاما لتواجدنا معا في هذا الجزء هذه المرة. أيها المستمعون، لمرافقة وقت روحتكم التالي، دعونا نستمع إلى الإهداء من باجل ناندو عبر أغنية كيتا لومجانغ، وهي عمل مليء بشعور الفخر في وصف جمال الطبيعة وثراء الثقافة وكذلك روح التكافل لمجتمع لومجانغ. استماعا طيبا.